عندي 6 أولاد وزوج مرض. ما يقدر أحسب سوسي فما تيني أحسب استانس وما زاد أوزا المرض نترال المرض نترال شو؟ نبي ما تزيسي على لوكال. يقول المرض شنو ما كسر أتحم مرض سير. هنا في الكات هي فاتين هي أتحم مرض سير بعرف ما لمن. For example, Bakmorka, Ayhanaka, all the Luga is Yotahanga, the Luga, Atahan Moruk Sesseruk Nagamaka, Ula Lavost, Nitevela, Paya Montuka, Rube, the Pesitara Yoga, Morus Nagma, Afetado. Ida Makasona there. Ida Pusidare, Tau Adubus.

عرض ستة أولى وزار مرو ما يجب أحساب سلوسي برمتيني سلسطان وسوات ونسات وزار مرو نترال مرو نترال شرا نبير ما تزيستي على لقال يدير المرو شنو مكاسا التحان مرو بسيرا هنا في الكات هي فاتفاتين إيها التحان مرو بسيرا بعرض من لقال For example, Bakmorka, Ayhanaka, all the Luga is Yotahanga, the Luga, Atahan Moruksa Selok Nevemaka, Ula Lavos, Nato Vela, Paya Muntu Kamaru Bay, the Pesitara Lava Morus Nivma Afetado. Ida Makasoma there. Ida Pusidare, Tao Adulus,